يعني بترفع المايك الله يتنفع المنساز بقاله سنية مانيه هاكي كده الله يتنفع المنساز بقاله سنية مانيه.